0: للشعب العارفين الكتاب.
1: باركوا إلهنا، سمعوا صوت تسبيحه،
0: سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، احمدوا الرب، رنموا له، غنوا له أغنية جديدة.
1: الأحداث والعذارى، أيضا الشيوخ مع الفتيان، كل نسمة فلتسبح الرب، لأنه قد تعالى اسمه وحده.
0: عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معي.

0: للشعب الذي الرب إلهه، ترس هو لجميع المحتمين به.
1: اصحوا اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فقاوموه راسخين في الإيمان، ولا تعطوا إبليس مكانا.
0: الله في وسطها فلن تتزعزع، لأنه من هو صخرة سوى إلهنا؟ الإله الذي يمنطقني بالقوة.
1: مبارك الرب الذي يعلم يدي القتال وأصابع الحرب، صخرتي حصني ومنقذي.

0: عظيم هو الرب وحميد جدا، الإله المخوف، الله ملك الأرض كلها، ملك الملوك ورب الأرباب.
1: الرب معتز في القداسة، صانع العجائب، إله الآلهة، مهوب اسمه، عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام.

0: أنت منذ الأزل إلى الأبد، أنت الله.
1: عظيم اسمك في الجبروت، أنت إله حي وملك أبدي.
2: أنت إله غفور وحنان ورحيم، طويل الروح وكثير الرحمة.
3: قدوس قدوس قدوس، الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي.
0: يا الله ليتعظم اسمك إلى الأبد، أنت ملك الدهور الذي لا يفنى.
2: الجالس على العرش وللخروف، البركة والكرامة، المجد والسلطان.
3: يا رب الجنود، ملكي وإلهي، مبارك أنت يا رب، أنت هو الله.
1: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض.

0: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض.
1: وصلى يسوع.
0: عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، ليكونوا هم أيضا واحد.

وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا.

0: رب إلهي إلى الأبد أحمدك،
1: لأنك فرحتني يا رب بصنائعك.
2: أنقذت نفسي من الموت وعيني من الدمعة ورجلي من الزلق،
0: حللت قيودي، نشلتني من مياه كثيرة.